اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن نرافقكم في الساعة على الهواء من 5 إلى 6. شاركونا بطلباتكم، إهداءاتكم، أغانيكم على الواتساب 440-30-ألف زائد منصة إكس. وأكيد جهزوا نفسكم، عندي لكم سؤال حلو، أكيد أبيكم تنعشون ذاكرتكم مع الأغاني حسب الموضوع اللي تضمنه الأغاني.

حياكم الله في آمر تدلل، وجهزت لكم السؤال الجميل. كنت قاعد أسمع أغنية عن الشقر وأنا بالطريق، فبنيت على هالأغنية السؤال حق اليوم. أبي أغنية تحمل وصف دقيق حق شخصية المحبوب أو المحبوبة، شكلا خلقا، مثل في وايد أغاني خليجية عربية فيها وصف للمحب مثل أشقر، سمرة، يا سكر. عطونا أمثلة، نبي ننعش ذاكرتكم معانا في آمر تدلل. نبي أغنية تحمل وصف للمحبوب، عطونا أغاني، حياكم الله على الواتساب زائد منصة إكس

إذن أبي منكم أغاني تحمل فيها وصف دقيق لشخصية المحبوب. أعطيتكم مثال أشقر أو سمرة أو يا سكر، في وايد أغاني لها وصف للمحبوب. عطونا هالأغاني وشاركونا في أمر تدلل. تحياتنا لك يا أبو غازي، يبي يسمع للفنان جورج والسوف طبيب جراح إن شاء الله. سعاد من الكويت تبي تسمع السيرين عبد النور بحبك يا مهذب، وتهديها لسارة بنت أخوها، الله يحفظها لك، وإن شاء الله إذا عين الأغنية ما يصير خاطرك إلا طيب. تحياتنا لك عيسى الصليطي، يبي يودينا مع عبدالله رويشد من أجمل أغنياته القديمة قلبي معك، يهديها الشباب الميلس وعبدالله الصليطي وشباب قهوة الصالحية إن شاء الله. وأيضا علي وجداد يبي يودينا مع محمد عمر في أجمل الأغاني ناحة الورد. ولا يهمكم إن شاء الله نلبي كل طلباتكم حول أغنية فيها وصف للمحب. يقول لي مستمعنا أغنية أسمر عبر، الله يعطيك العافية مستمعنا محمد من فرنسا، ويبي يسمع من جلسات صوت خليج جيتك حبيبي إن شاء الله. ولا يهمك، ما شاء الله الرسائل وايد قاعدة تجيلي، بس الحين بنشوف الطلب لأي غنية على ذوقنا. بس خلني أشوف أي مستمع، ما شاء الله الرسائل قاعدة تنهال علينا، فبنشوف بس منو اللي طالب الأغنية. المهم طلبوا أي غنية على ذوقنا للفنان خالد الشيخ، وهو مستمعنا حسن العجمي. اللي باختيارك حسن العجمي خالد الشيخ أترامة، ويقول أغنية فيها وصف للمحب، أغنية راشد الفارس سكر نبات، الله يعطيك العافية، ونستمتع باختيارك حسن العجمي من الكويت.

مستمتعين بهالأغاني واختياراتكم الحلوة ومشاركتكم حول وصف دقيق للمحبوب في الأغاني. تقول لي مستمعتنا سعاد من الكويت، أو أول شيء سعاد من الكويت صح، تقول لي توصف المحبوب أغنية أنغام بتوصفني بتكسفني، وتبي تسمع سيرين عبد النور بحبك يا مهذب. إن شاء الله دعيناها مع أنها ما أعتقد موجودة، فشوفي اختيار ثاني للاحتياط يا سعاد. فؤاد من اليمن يقول يبي يسمع كاظم السار ضمني على صدرك إن شاء الله، ويقول لي علي موسى حول أغنية فيها وصف للمحبوب أغنية وليد توفيق محلى هالسمرة، ويبي على ذوقنا علي موسى أي أغنية للفنانة إليسا إن شاء الله. تحياتنا لك يا أبو غانم من قطر، يبي يسمع مالي ومال الناس بصوت الفنانة أنغام ولا يهمك. وأيضا في اختيار من مستمعنا اللي طلب لرائعة السيدة فيروز بصوت تركي، مستمعنا من قطر يعطيك العافية أبو ناصر من قطر يبي يسمع يا دارة دوري فينا بصوت الفنان تركي من جلسات صوت الخليج، وهي الأصل للفنانة فيروز. نسمع

حياكم الله في آمر تدلل. تحياتنا لك أحلام القحطاني من قطر، يا مرحبا. تقول أغنية فيها وصف للمحب، أغنية خالد عبد الرحمن مثل العسل، حلو الاختيار الله يعطيك العافية. وتبي تسمع فهد الكبيسي تجي نعشق إن شاء الله. أيضا مشاركة ثانية من سعد من الكويت، تقول أميمة طالب فيها وصف، اللي هي أغنية أحبك وانت لي، الله يعطيك العافية على هالاختيار. لكن الحين ايش رايكم نوديكم مع أغنية جميلة، أغنية جيتك حبيبي، من أجمل الأغاني اللي بنسمعها لكم الآن إن شاء الله، بتكون اختيار أخونا من فرنسا محمد، بنسمعها لك بصوت فهد الكبيسي في هذه الجلسة الرائعة. نسمع.

آمر وسموا في آمر تدلل من أجمل الأغنيات القديمة اللي أتذكر أيضا في مهرجان دوحة الأغنية غنوا كثير فنانين هالأغنية بهالمشاركة الجميلة فهد الكبيسي الفنان نوال وعبد الله رويشد كانت من أجمل الجلسات. أبو غازي حين لبي اختيارك مع مجنون الأغنية العربية جورج والسوف ونشوف طبيب جراح شلون يداوي القلوب.

حياكم الله. أيضا من ضمن المشاركات حول شخصية المحبوب الوصف الدقيق أغنية يمر اسمك لدويتو اللي جمع نوال عبدالله رويشد. أي حين فهمت عليك شو سعادة بيت سبين أمي مطالب أحبك وانت لي إن شاء الله إذا فيصل شراوي يعينها، وإذا ما لقينا أكيد بقول لك غيري الاختيار بس إن شاء الله نعين الأغنية. الحين شو رأيكم نسمع اختيار قديم مع عيسى الصليطي وهداء لعبدالله الصليطي وشباب المجلس أبو مطر، أغنية جميلة لعبدالله رويشد قلبي معك يا مشغل البال ملتاع، من الحان الراحل راشد الخضر اللي هو مكتشف صوت عبدالله رويشد. نسمع هالأغنية الجميلة ونرجع معاكم جلسة ولا موسيقى فيصل من جلسات صوت الخليج، جلسة عادية نستمتع معاك يا عيسى صيطي بهالاختيار.

حياكم الله، مستمرين معاكم في برنامج آمر تدلل، وسعيدين بمشاركتكم حول موضوع وصف دقيق لشخصية المحبوب اللي عطونا مجموعة من الأغنيات بتوصفني الفنانة أنغام وأغنيات أخرى. فؤاد من اليمن يا مرحبا، يبي يسمع لكاظم الساهر ضمني على صدرك، نسمع الأغنية الأصلية ونستمتع معاك يا فؤاد، وتحيات الأهل اليمن جميعاً.

حياكم الله في أمرتدل المستمتعين معاكم. الحين نلبي اختيار مميز أيضا من مستمعنا خالد عبر منصة إكس، بيودينا مع الفنانة نوال في أجمل الأغنيات، وفيها وصف أيضا للمحب اللي هو يصد من الخجل لحظة. وهي بلشت يوم طرحت لنا الأغنية بشكل جلسة كانت من جلسات تلفزيون الكويت، وانتشرت انتشار جميل وما سجلتها رسمي، لأن تشوف الأغاني اللي تبرز وتنجح لها بشكل جلسة تخليها مثل ما هي. لكن غنتها في مهرجان الدوحة الثالث للأغنية، وكانت من أجمل الاختيارات والأداء في هذا الحفل في مهرجان الدوحة الغنائي. نستمتع معاك يا خالد في هذا الاختيار والفنانة نوال.

حياكم الله في آمر تدلل. مستمرين معاكم الحين لبي اختيار مستمعنا علي وجداد مع الفنان الكبير محمد عمر في أجمل أغنياته ناحت نسمع.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمرين معكم أبو غانم. إن شاء الله بنلبيلك أغنية الفنانة أنغام مالي ومال الناس، وفي طلب أيضا للفنان طلال المداح وعلي موسى، أيضا اختار أي شيء على ذوقنا للفنانة إليسا ولا يهمك، وأيضا عبد الكريم عبد القادر في بيني وبينك مطلوبة من مستمع بس ما ذكر اسمه، إن شاء الله ولا يهمك. نسمع اختيارك يا علي وجداد.

حياكم الله مستمرين معاكم، وآخر ثلث ساعة في نهاية هذا اللقاء من آمر تدلل طلباتكم أوامر. الحين نروح مع اختيار علي موسى، اخترنا لك من أجمل أغنيات الفنانة إليسا وسلم لي عليه نسمع.

ونسلم عليكم دائما يا أحلى مستمعين وسعيدين بتواصلكم. نتمنى احنا بنرضي كل الأذواق لكن احنا قاعدين نمشي بالترتيب، لكن ما راح نزعل حد ولا ننسى حد، حياكم الله في أمر تدلل. الحين اللي اختار عبد الكريم عبد القادر هذا الصوت الجريح الرائع في بيني وبينك من كلمات سهيل ألحان سليمان الملا، نسمعها مع تسجيل نادر البث على العود فقط مع جلسات صوت خليج. نتمنى اللي طلب الأغنية يستمتع بهالاختيار المميز.

حياكم الله في آمر تدلل عشان يتسنن لنا الوقت اللي بكل الطلبات. الحين نلبي هذا الاختيار مع أبو غانم من قطر، نسمعك مالي ومال الناس مع الفنانة أنغام من جلسات صوت الخليج.

من إبداعات ألحان سامي إحسان اللي قدم أصوات عربية كثيرة برزهم باللون الخليجي اللي غنوا ألحانه مثل أنغام وأصالة في توأم الروح. يعطيكم العافية على هالاختيارات واستمتعنا جدا باختياراتكم اليوم ومشاركتكم حول موضوعنا. إيمان يعطيك العافية وواصلة تحياتك واللي بهالاختيار الجميل الأخير مع معده بجاي مطرف المطرف بصوته مع جلسات صوت الخليج. نلقاكم على خير باكر نفس الموعد. فيصل الشيراوي من التنفيذ، عبدالله الهيل من التقديم، واستمتعوا بالاختيار الأخير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تعبني ترى قلبي تعب الندم وعذبني العذاب السبب يا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وحشوة بلسان البشر وجهلتي من فدى عمره وحياته من فدى عمره وحياته وحشغل باله وسهر
1: حصريا على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نسوا ما قرب ولا بعد وعودهم الكاذبة بكرة كفى بعده

0: صوت الخليج.
1: محبوب عند الله وعند الناس بالعمدة وعلى قلوب الناس له سطوة.